0: مسير حنين وجوست انت ما تعمل شانس لبين البندمين وترقاتك وما البوت من ترقاتنا افتحلنا القلوب تانا بش نفمو الكليم تايبنك ونهدمو بلا ادم فلال اتدوير تيك بكريستو سيدنا
1: امين في الوقت اللي انتلو لفرتي ان كان تعفلم كين نفرو دان باجنا 44

0: مجبورين مدوار الميدة المولاي لي وقريب تانا بالكلمة تيو وبلوت يتا ابنو إياه وبنستسكليم ليعلمنا ابنو جسو انفهروح ونطلبوح مسيرنا لي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لترتين كيف في السماء اك في الارض خبزنا كل يوم اعطينا اللوم أحفرلنا ذنوبيتنا هل ما نعفر للمنوحات يا لينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا للدني اهلسنا نطلبوك ملي من كل دني أتينا في الطيبة وفي الهنينة تياك الباتشي في زميننا مش نكون هيلسة ديا مدنوب ومحارسة من كل انكويت أنا ونستناو للتماو إلينا والمجيا تسلفة ترتانا جسو كريستو
1: أشتياك يسالتنا الأوى والجلوريا على ديا
0: مولاي جيسو كريستو ليات الابوستل تيك ان هاليلكم اسليم نتيكم اسليم تيي تاريس لين نوبيتنا از دهارس لين الفيدي تال كنيسة تيك اتي اسمولا دالي انتريت فيا لتايش في السلطان على ديم تا ديم
1: امين
0: الباشي تال مولاي تكون ديم معكم
1: ومياك وكل
0: ايو ناتو سيالتا باشي للشوشي باشي
1: حروف تالا لتنهي نوبيت الدنيا هن علينا حروف تلا لتنحي نوبيت الدنيا هن علينا حروف تلا لتنحي نوبيت الدنيا أتينا الباتشي
0: دالو الحروف تلا دالو ينحي نوبيت الدنيا هن ينداوكو ما مستيدنا عليك لتا الحروف
1: مولاي ما يسحق ليش لتدخل تحت السقف تيي ازداي تكلمة واحدة وروحي تكون مفيقة

0: Mr. Murko, Sister Anastasia, Oye, and Sister Maria, and military sisters of the poor in Cameroon. أنا كنتين تريان كدين السنة إن تعو معكم مش ممكن نطلبوا ونستدنوكم مش تينونا شي خاج وفرتا مش أنا نستمكم تنينو في السبيس في تمشيات الدار أنا نلقوا بالأنساني في الدار نصرفوهم بمخابة ورسبت ستميم الخيا في دار ينصابوا سباين ريسيدنتي نكيف يستيكون ديم نتشتاو نداك لي عندهم تقول باش فنانسياري أمنت ما يستوش مورو بوستيهور بدار ينصابوا خفنا مردة ياندم زونتا خفنا ينونا ولكننا امبيغاتي كواليفيكاتي معنا بش باك نكونوا نستو نكمبانياو من الأخيار الانسياني مطول الجرناتا ونفرو لهم سيغورتا وبرزنسا بالليل وبنار بلاينونا تالر تا بروفيدنسا تيو يمكن ما لاينونا تاكم متا البنفاتوري نستو منكم للأبوستولات والفوكاتيوني تانا لكان اديني تربو لاينونا تاكم نرينغراسيوكم خفنا تالوفيرتا تاكم نودوكم التارب تانا عليكم والفاميلي تاكم سكونت انتنسوني تاكم فيمكن مع الكومونيتا ومع الريسيدنت في الدار في تميم القديسة نكونوا خدين ببنتا برا بيش نرتيفو الوفيرتا تاكم المولاي بريكنا الكور وغراسي خفنا لكل خات
1: نطالبو Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fi tjieba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna. Bi Kristu siedna.
2: Amen.
1: Xi avviżi qosra mal-bulettin f'kull familja wasal il-programm tal-festa ta' Ġesù Nazzarenu li sejra tiġi ċelebrata bħallum ġimgħa. Il-ħamis il-ġimgħa u s-sibt ikunu jiem ta' 40 uri solenni. Nistgħu jmorru ninvistaw lill-Ġesù Ewkaristija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu nitolbu fiskiet. Illum il-ħadd f'nofsinhar dasal ir-relikwija ta' San Carlo Acutis fil-Kappella tal-Ispokolatriċi fi Treġni Nxebla u jkun hemm ħin għat-tal personali sal-ħin tal-ħamsa u nofs. Imbagħad fis-sitta neqsin kwart jitlaq pellegrinaġġ bl-istess relikwija sal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu. Fejn sejra sinżamm għall-qima tagħna sa nhar l-erba. Nhar it-tlieta fis-sitta u nofs ta' filgħaxija sejr ikun hemm quddiesa speċjali għat-tfal tal-parroċċa kollha fil-Knisja tan-Nazzarenu fil-preżenza ta' din ir-relikwija. Fil-bulettin ta' din il-ġimgħa ssibu l-programm ta' dottrina tfal u l-istudenti il-katekiżmu jibda mit-tnejn 5 Ottubru. Bħallum ġimgħa waqt din il-quddiesa isir it-berik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. Lura nħeġġu li ilkom ġenituri u nannijiet sabiex ġibu lillulietkom u n-neputijiet bil-basktijiet tal-iskola għal dan it-talb speċjali fuqhom. Il-mulej magħkom. Iberikkom alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
2: Amen.
1: Morru fil-paċ ta' Kristu.
2: Nroddu ħajr lill-Alla.
1: Il-ħadd it-tajjeb.
2: Lilek ukoll.

0: أشو يحفر حفنا الفميتي مومش فميتكم وترقاتي مومش ترقاتكم أوراكلو تالمولي أش دأس كمو ما أولا اسمويت من الارض دأس كيهور وما ترقاتي الفوق من ترقاتكم والفميتي من الفميت تاكم الكلمة تالمولي
1: الرجو هاي للالا
0: ريب الملاي لين كل مين يسيحلو
1: ريب الملاي لين كل مين يسيحلو
0: كل يوم مرت مبيركك ونفحر اسمك على ديم تديم كبير الملاي تامين فحرو بالبوستا بلا تعرف الكبر تيو لمكن
1: ريب الملاي لين كل مين يسيحلو
0: توي بوحنين الملاي ادوم باش يعدب وكلو تيبا توي مقلهات الملاي تيوبيتو فوق كل معامل في المكان
1: ريب الملاي لين كل مين سيهلو
0: جوست الملاي في المجيبة تيو كلها تويب في ذا كل اللي يعمل ريب الملاي لين كل مين سيهلو لين كل مين سيهلو في السوا في المكان
1: ريب الملاي لين كل مين سيهلو
2: Arim il-litra ta' San Paul Apostlu lil-Filippin. Huti, Kristu ikun imsebba fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt hi Rebb. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx ninsab bejn ħaltejn. Min naħħa l-waħda nixtieq nintem u nkun ma' Kristu li jkun ħafna ħjar għalija. Min naħħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna ħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
1: Roġġu ħajr lill-Alla.